كي لقيت شغل توما لما يتم يدير شو لم تبي سانكم روح رينا شو لم تمو انت عدت لأولا كيوا هاسي إيسو كانت بكتوك علينا لم تدير شو لم تسانو أبرو رينا كي لقيت شغل لما يتم يدير شو لم تبي سانكم روح رينا شو لم تمو.